0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: صباح السعادة. المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مستقبل FM، صباحكم خير.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: انت على مستقبل اف ام 91.7.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة المثمرة. رئيس الوزراء يعزي بوفاة ملك النرويج ويهنئ الملك الجديد هاكون الثامن. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني تطورات المباحثات الإيرانية العمانية وخفض التوتر. العراق يرحب باتفاق دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية. كتلة الصادقون النيابية تعلن إنهاء عضوية النائب محمد أبو العيس. الداخلية اعتقال قاتل عميد الدورة. العراق يسجل عقودا $500 مليون في تموز ومشاريع النفط والغاز تتصدر. الخزانة الأمريكية عقوبات تطال شبكات التمويل الإيراني في العراق والمنطقة. وليفربول يحاول إعادة أرنولد من مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة المثمرة. رئيس الوزراء يعزي بوفاة ملك النرويج ويهنئ الملك الجديد هاكون الثامن. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني تطورات المباحثات الإيرانية العمانية وخفض التوتر. العراق يرحب باتفاق دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية. كتلة الصادقون النيابية تعلن إنهاء عضوية النائب محمد أبو العيس. الداخلية اعتقال قاتل عميد الدورة. العراق يسجل عقودا $500 مليون في تموز ومشاريع النفط والغاز تتصدر. الخزانة الأمريكية عقوبات تطال شبكات التمويل الإيراني في العراق والمنطقة. وليفربول يحاول إعادة أرنولد من مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

على من أجال من مثل ما تكره الروح المنية ولك يتلولح يريد يطيح قلبي قلبي.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة المثمرة. رئيس الوزراء يعزي بوفاة ملك النرويج ويهنئ الملك الجديد هاكون الثامن. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني تطورات المباحثات الإيرانية العمانية وخفض التوتر. العراق يرحب باتفاق دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية. كتلة الصادقون النيابية تعلن إنهاء عضوية النائب محمد أبو العيس. ذقار مطاردة أمنية تنتهي بالإطاحة بالصين دون العشرين وضبط المسروقات. أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية وسط تعقيدات دبلوماسية أمريكية إيرانية. الحرس الثوري الإيراني نسيطر بالكامل على مضيق هرمز. وترابزون سبور يتعرض لهزيمة ثقيلة مع محمد صلاح. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة المثمرة. رئيس الوزراء يعزي بوفاة ملك النرويج ويهنئ الملك الجديد هاكون الثامن. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني تطورات المباحثات الإيرانية العمانية وخفض التوتر. العراق يرحب باتفاق دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية. كتلة الصادقون النيابية تعلن إنهاء عضوية النائب محمد أبو العيس. ذقار مطاردة أمنية تنتهي بالإطاحة بالصين دون العشرين وضبط المسروقات. أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية وسط تعقيدات دبلوماسية أمريكية إيرانية. الحرس الثوري الإيراني نسيطر بالكامل على مضيق هرمز. وترابزون سبور يتعرض لهزيمة ثقيلة مع محمد صلاح. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

شو سهل الحكي. إذاعة جامعة المستقبل، نكهتها عراقية، بس المود عربي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة المثمرة. رئيس الوزراء يعزي بوفاة ملك النرويج ويهنئ الملك الجديد هاكون الثامن. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني تطورات المباحثات الإيرانية العمانية وخفض التوتر. العراق يرحب باتفاق دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية. كتلة الصادقون النيابية تعلن إنهاء عضوية النائب محمد أبو العيس. البصرة انتحار شاب من القربان ومنتسب عقود. الدولار يستقر عند أعلى مستوى له في أسبوع. وزير الحرب الأمريكي يدرس استدعاء كبار القادة العسكريين لاجتماع. والتوتر يشتد في مدريد، الفاريز يبتعد عن تدريبات الروخي بلانكوس. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلّ فهمك ليش عاني وانكسر.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: وجه القمر.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة المثمرة. رئيس الوزراء يعزي بوفاة ملك النرويج ويهنئ الملك الجديد هاكون الثامن. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني تطورات المباحثات الإيرانية العمانية وخفض التوتر. العراق يرحب باتفاق دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية. كتلة الصادقون النيابية تعلن إنهاء عضوية النائب محمد أبو العيس. البصرة انتحار شاب من القربان ومنتسب عقود. الدولار يستقر عند أعلى مستوى له في أسبوع. وزير الحرب الأمريكي يدرس استدعاء كبار القادة العسكريين لاجتماع. والتوتر يشتد في مدريد، الفاريز يبتعد عن تدريبات الروخي بلانكوس. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم

القارئ رعد بن محمد بن عبد الرحمن بن صالح الكردي، ولد في العام 1991 ميلاديا في العراق وفي مدينة كركوك بالتحديد. منذ الصغر كان يستمع للقرآن الكريم بصوت القراء المصريين، وكبر مع أصواتهم الندية، وخاصة الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى والشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. وفي صغره شارك في العديد من المسابقات القرآنية، وغالبا كان يحصل على المركز الأول بفضل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي بداية شبابه عام 2007 عندما كان عمره 15 سنة أصبح إماما في أحد المساجد بمدينة كركوك وتحديدا جامع الإمام الشافعي، وما زال إمامه هذا المسجد.

0: قد قدر.
1: صدق الله العلي العظيم. وقد تخرج الشيخ رعد محمد الكردي من معهد إسلامي وهو معهد الأئمة والخطباء بمدينة كركوك، وشارك في العديد من الفعاليات والحفلات التخرجية لحفاظ القرآن الكريم، صلى بالناس في مساجد كثيرة في مكة المكرمة وفي مدينة جدة والإمارات العربية، وقد أدى الإمامة في أشهر مساجد العالم الإسلامي، وهو الآن إمام مسجد الإمام الشافعي في مدينة كركوك، وقد سجلت له بعض التلاوات التي قرأها وبعض الصور في مسجد الإمام الشافعي بكركوك وفي مسجد الجنة في السليمانية وفي مسجد أحمد الحباي بدبي وفي مساجد

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: أنا. دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تشارك في إعداد وثيقة المساهمات المناخية الوطنية في بابل. محافظ بابل لا نية لإزالة المساكن المشيدة سابقا على الأراضي الزراعية. الزيدي يوجه بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن الفساد. وزارة الاتصالات تسعى لإطلاق خدمة الجيل الخامس بالتزامن مع إقليم كردستان. واشنطن توقف المعونات المالية لقوات البيشمركة. الأمين العام للأمم المتحدة التجارب النووية تقوض الثقة وتغذي سباق التسلح. وتصاعد التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل بشأن السلاح النووي. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: شاركت جامعة المستقبل متمثلة بمدير شعبة التنمية المستدامة خالد كاظم الصالحي في ورشة إعداد وثيقة المساهمات المحددة وطنيا لمواجهة التغيرات المناخية التي استضافتها جامعة بابل بمشاركة مؤسسات وجهات معنية بالعمل المناخي. وتناولت الورشة سياسات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وآليات تعزيز التكامل بينهما. وأكد صالحي أهمية دور الجامعات في إنتاج المعرفة وتطوير الحلول المستدامة ونشر الوعي البيئي، كما شدد على ضرورة توجيه البحث العلمي نحو التحديات المناخية وتعزيز الممارسات الخضراء وإعداد كوادر قادرة على دعم التحول نحو مجتمع أكثر استدامة. أكد محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي عدم وجود نية لإزالة المساكن المشيدة سابقا على الأراضي الزراعية، مطمئنا المواطنين الساكنين في تلك المناطق. وأوضح أن الحكومة المحلية تسعى بالتنسيق مع الحكومة المركزية إلى إيجاد معالجات قانونية لتكييف أوضاعهم. وفي الوقت نفسه شدد على منع تفتيت الأراضي الزراعية بشكل تام خلال المرحلة الحالية حفاظا على الرقعة الزراعية في المحافظة.
2: نطمئن كل الأهالي وساكنين في هذه المجمعات أن لا خوف على هذه المجمعات، وليس لدينا نية لإزالة هذه التجاوزات، وإنما النية الذهاب تجاه الحكومة المركزية لتشريع قوانين وقرارات أسوة بالقرار 320 لكيف الوضع القانوني لكل مثل هكذا تجاوزات وعشوائيات. لذلك لا نعتبرها اليوم هذه تجاوزات، ولا ننصح مواطنين بالسماع لمن يقول بأنه سيتم إزالة هذه التجاوزات، سواء كان من الحكومة أو من قبل الباعة اللي يمتهنون اليوم العمل بالعقارات على هذه الأراضي.
0: المتنزهات في بابل تواجه تراجعا واضحا بعد سنين من الإهمال وقلة الاهتمام، فبعض المساحات الخضراء مهددة بتغيير جنسها واستثمارها بعيدا عن وظيفتها، فيما تحولت مساحات أخرى إلى أراض جرداء بعد أن فقدت رعايتها. لتتزامن هذه المشكلة مع غياب الحزام الأخضر الذي كان يمكن أن يساهم في الحد من زحف الأتربة داخل المدن. الزميل فاروق جمال مراسلا والتفاصيل.
3: تواجه المتنزهات والمساحات الخضراء في مدينة الحلة تحديات متعددة تتعلق بالحفاظ عليها وإدامتها ومنع تحولها عن وظيفتها الأساسية كمساحات مخصصة للترفيه والمتنفس للسكان. فمع توسع المدن وزيادة الحاجة إلى المساحات الخضراء تبرز أهمية الحفاظ على الموجود منها والعمل على تطويرها وزيادتها. ويشير مدير بلدية الحلة أحمد منتصر إلى أن البلدية تتابع المتنزهات والمساحات الخضراء ضمن حدود المدينة وتسعى إلى إدامتها وزيادة التشجير فيها، مؤكدا أن الحفاظ على هذه المساحات يحتاج إلى متابعة مستمرة لمنع إهمالها أو استغلالها بعيدا عن الغرض الذي خصصت من أجله.
4: يعني بكثير من المعاملات السابقة والتعاملات في معظم بلديات العراق كان هناك تحويل لجنس الأراضي من الخضراء إلى الاستعمالات الأخرى سكنية كان يكون تجارية. هناك تجديد كبير من الأمانة العامة للمجلس الوزراء والسيد الوزير بحصر هذا التغيير يعني صلاحية الوزير وصلاحية السيد رئيس الوزراء. الفترة السابقة السنتين الأخيرة أي عمليات تحويل يعني تحويل لهذه الاستعمالات لم تتم.
3: أما المواطنون فيرون أن عددا من المتنزهات لم تعد كما كانت بسبب تراجع المساحات الخضراء وقلة الاهتمام، مطالبين بالحفاظ عليها وتطويرها خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأتربة التي تشهدها المحافظة.
5: يعني قدام عينك المساحات الخضراء معدومة أو تكاد أن تكون معدومة، يعني تشوف المناطق موجود بيها، موجود بالتصميم أنه هو موجود لكم مساحات خضراء، هي استغلال ما صاير بيها.
3: نحو 300

0: وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي هيئة النزاهة الاتحادية بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية. وخلال زيارة لمقر الهيئة شدد على أن مكافحة الفساد تتطلب دوراً رقابياً ووقائياً متكاملاً مع متابعة المشاريع الحكومية وفق مستويات تتناسب مع حجمها وكلفتها، كما دعا إلى فضح الفاسدين وتقديم تقارير دورية عن جهود مكافحة الفساد. من جانبه أكد رئيس الهيئة حيدر اللامي استمرار تدقيق العقود الحكومية واستكمال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد حتى عام 2030. أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أن الاحتياطات الأجنبية للعراق ما تزال ضمن مستويات آمنة نسبياً، مشيرا إلى أنها تقدر بنحو 79 مليار دولار وتغطي أكثر من 9 أشهر من الواردات. وأوضح أن استمرار انخفاض الاحتياطات يستدعي الحذر والمتابعة للحفاظ على هامش الأمان، وبيّن أن هذه الاحتياطات تمثل خط الدفاع الرئيس لاستقرار سعر الصرف الدينار، داعيا إلى ضبط الانفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط. أكد وزير الاتصالات مصطفى سند أن الوزارة تعمل على إطلاق خدمة الجيل الخامس G5 في المحافظات وإقليم كردستان بالتزامن، مشيرا إلى وجود ملفات فنية عالقة يجري التفاهم بشأنها مع الإقليم. وأوضح أن من بين هذه الملفات مشروع كيبل الإنترنت المار عبر الإقليم إلى أوروبا وآليات التنسيق مع الشركات العاملة هناك. وأضاف أن الحكومة الاتحادية تسعى لتوحيد الموقف العراقي أمام الجهات الدولية بما يسهم في تطوير خدمات الاتصالات في البلاد. كشف ضابط في قوات البشمركة أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإيقاف المعونات المالية المخصصة للقوات الكردية جاء بسبب عدم استكمال إجراءات توحيد القوات التابعة للأحزاب الكردية تحت مظلة وزارة البشمركة. وأوضح أن واشنطن صرفت خلال العام الحالي أكثر من 61 مليون دولار ضمن برنامج الدعم العسكري والمالي. وأضاف أن استمرار التمويل الأمريكي كان مشروطاً بتوحيد القوات وتضمينها وتنظيمها وفق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين. أعلن رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد مان إلقاء القبض على المتهم بقتل ضابط برتبة عميد وأحد منتسبي شرطة بغداد الكرخ في حادثة منطقة الدورة. وأوضح أن عملية الاعتقال نفذت من قبل خلية الصقور التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعد جهد فني وميداني. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد العميد وأحد المنتسبين وإصابة 4 عناصر أمنية أثناء تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 82 سفينة تجارية حتى 28 من آب ضمن إجراءات الحصار المفروض على إيران. وأضافت أنها عطلت 3 سفن وصعدت على متن 2 للتأكد من الامتثال للإجراءات المتخذة. ولم تكشف بعد القيادة الأمريكية عن جنسيات السفن أو حمولاتها أو مزيد من التفاصيل المتعلقة بالعمليات. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المالكة للسلاح النووي إلى الحفاظ على الوقف الاختياري للتجارب النووية والعمل على إدخال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ. وأكد أن هذه التجارب تقوض الثقة الدولية وتغذي سباق التسلح. وجاءت الدعوة تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية الذي يوافق 29 من آب الجارية. شهدت الساحة الإقليمية تصعيدا جديدا في التصريحات المتبادلة بين إيران وإسرائيل بشأن الملف النووي، وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن بلاده تحتاج إلى أسلحة نووية لردع ما وصفه بالتهديدات الإسرائيلية. وجاء التصريح ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حذر من امتلاك إيران السلاح النووي. ويعكس هذا التبادل المتصاعد حجم التوتر القائم في المنطقة وسط مساعا دولية للحد من التصعيد.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث تشير توقعات الطقس في معظم مدن العراق إلى أنه صحو مع ظهور بعض السحب مع استقرار الأجواء الحارة، وتكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا مع بعض السحب مع درجة حرارة عظمى تقترب من 44 درجة مئوية والصغرى بحدود 27 درجة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة مع أجواء حارة خلال ساعات النهار.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. تنطلق منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة 4 مباريات في بغداد وديالة، ويلتقي القوة الجوية مع نفط ميسان على ملعب الكابتن شرار حيدر، فيما يواجه ديالة فريق الجولان على ملعب ديالة، ويستضيف الزوراء فريق زاخو على ملعبه، وتختتم المباريات بلقاء الكرخ والكهرباء على ملعب الكابتن شرار حيدر. غادر منتخب العراق للشباب تحت عمر 20 عاما العاصمة التايلندية بانكوك متوجها إلى مدينة تشومبوري التايلندية، ويستعد المنتخب لمنافسات المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا التي تنطلق في 31 من الشهر الجاري. ويلعب العراق إلى جانب منتخبات الإمارات وتركمانستان وتايلند المستضيفة. واختتم المنتخب معسكره في بانكوك بوحدة تدريبية أخيرة بقيادة المدرب أحمد صلاح، وحقق فوزين على الكويت وإندونيسيا، فيما تعادل مع إيران من دون أهداف. اختتمت في محافظة نينوى منافسات بطولة أندية ومؤسسات العراق لكرة السرعة الدور الثاني، وشهدت البطولة مشاركة 21 ناديا ومؤسسة رياضية وأكثر من 120 لاعبا ولاعبة. وتصدر نادي الدفاع الجوي منافسات الرجال والناشئين، فيما أحرز نادي الأسايش المركز الأول في فئة السيدات، ونال نادي غاز الشمال المركز الأول في فئة الناشئات. وأكد الاتحاد أن البطولة تمثل محطة اختيار عناصر المنتخب الوطني استعدادا لبطولة العالم في مصر أواخر تشرين الأول المقبل. أكد مشرف المنتخب الوطني لكرة القدم مشتاق كاظم أن مهمته الجديدة مع أسود الرافدين لن تكون سهلة، وأشار لأن الإعلام سيكون شريكا أساسيا في إنجاح العمل ودعم المنتخب، وبيّن أن التكليف يمثل أمانة أمام الجمهور العراقي وجميع الرياضيين، وشدد على أن المنتخب لن يذهب إلى بطولة كأس الخليج من أجل المشاركة فقط، مؤكدا أن الطموح يتمثل بالمنافسة وأن يكون العراق ضمن أفضل 3 منتخبات في آسيا. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعديل آلية تنفيذ العقوبات المفروضة على 3 لاعبين من المنتخب الأرجنتيني، وجاء القرار استجابة لطلب قدمه الاتحاد الأرجنتيني بشأن بارديس ومولينا وألمادا، وستطبق عقوبة الإيقاف عن المباريات الدولية الودية أو منافسات كولومبيول فقط، مما يقلص المدة الزمنية لانقضاء العقوبة ولا يشمل بطولات الفيفا الرسمية. ويواصل الاتحاد الأرجنتيني استئناف بقية العقوبات المتعلقة بالغرامات وقيود الحضور الجماهيري. أخيرا واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ مع نادي النصر في دوري روشن السعودي، وسجل رونالدو الهدف الثاني لفريقه أمام التعاون ضمن الجولة الرابعة من المسابقة، ورفع بذلك رصيده إلى 104 أهداف مع النصر في الدوري، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للنادي متجاوزا السعودي محمد السهلاوي ذي 103 أهداف. وحقق رونالدو هذا الإنجاز خلال 110 مباريات فقط مقارنة ب 205 مباريات للسهلاوي.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تشارك في إعداد وثيقة المساهمات المناخية الوطنية في بابل. محافظ بابل لا نية لإزالة المساكن المشيدة سابقا على الأراضي الزراعية. الزيدي يوجه بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن الفساد. وزارة الاتصالات تسعى لإطلاق خدمة الجيل الخامس بالتزامن مع إقليم كردستان. واشنطن توقف المعونات المالية لقوات البشمركة. الأمين العام للأمم المتحدة التجارب النووية تقوض الثقة وتغذي سباق التسلح. وتصاعد التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل بشأن السلاح النووي. مستمعينا الكرام، النشرة انتهت، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: عم يسمع المستقبل اف ام الاولى ببابل.
1: نسان نسان اللي سكن قلبه اسير الروح يا يابا شسولف انا شرد احكي مو شفت الويل بغيابه.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: تسمع المستقبل اف ام.
1: شماتها بنسمة شمال بليل يا حلوة أهب الشوق بضلوع رطب كلش رطب الشوق بضلوعي رطب كلش رطب.

أسمع الزقاق بشفافك، أسمع الزقاق بشفافك، وأقول فراق ما شب البعد فيه اللعب. كبرن أيام الحنين سنين يا حلوة، وغدا الزهر جسر.

شبا بعد بيهن لعب كبرنا ايام الحنين سنين يا حلوة كبرنا ايام هي هي هي كبرنا ايام الحنين سنين كبرنا ايام الحنين سنين يا حلوة وغدا الزهدي جسد كبرنا ايام الحنين سنين يا حلوة وغدا الزهدي جسد.

بنوم شمال الليل مستبرد على دموع العشب يا شمالية بالهوى الأول كلمة يا شمالية الهوى الأول.

على دموع العشب واستفرد على ضلوع العشب يا شمالي يا الهوى الأول كلب يا شمالي يا الهوى الأول كلب يا شمالي يا الهوى الأول كلب كلش كلب كلش كلب.

ليالي ترافوا ليالي ترافوا ليالي وتجريحان يسمر لا تواخذنا يلن كل دقة من حسنك

أطير فوق فوق الفوق، وكنت عالورد مزنة نشوفك أندر النجمات ترجي السوالف، نشوفك أندر النجمات ترجي السوالفنا، وودي لك هوش كابيل وترد لي الطرق ونا، وودي لك هوش كابيل وترد لي الطرق ونا.

وكتن على الورد مسنا نشوفك انذر نجمات نشوفك انذر النجمات ترجي السوالفنا وودي لك هوش كابين وترد لي الطرق ون وش الهجرك هالمقذل شتنا من العشق مشتل شتنا الهيل والصندل دنينا وكل هجر حمل دمعني لي وسعد أسود ترث أنت ولا سعد ولا ما مش ولا أسود

0: عسى فالعمر ما ور.
1: نحن لا نبث الصوت فقط بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

علي شلون اصير افرح واتمنى مثل الطير طير شوف من تمر علي شلون اصير افرح واتمنى مثل الطير طير الاحزان تصير عيد العمر يرجع من جديد الاحزان تصير عيد العمر يرجع من جديد والاشواك الجارحه

هذا المقدر علي ما بعد ما ألبي شيء هذا المقدر علي مدري بيك احتار مدري بضي محير مدري بيك احتار مدري بضي محير شوف من تمر علي شلون اصير

فرقتك ما تنحمل يا أهلا للعيد هل فرقتك ما تنحمل يا أهلا للعيد هل هل ترى بقلبي جارح

0: مثلي طير الطير شوف من تمر علي شلون اصير افرح واتمنى مثلي طير الطير الاحزان تصير عيد عمري يرجع من جديد الاحزان تصير عيد العمر يرجع من جديد والاشواك الجارحة تصبح حرير والاشواك الجارحة تصبح حرير
1: المستقبل FM 91.7

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: عاشقين.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

لك ما يجي بعمري مثل خوفك علي. يا أكبر أشياء وأهمها والضوء البعيون وحلمها اللي يحضن بلي.

عشت بس عايش الناسي، وهذا البياض اللي بالقلب بين على راسي. خلصت عمره بشي سنة واضحك ثواني، مشكلتي طيب ولا بقلبي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

بحر.

اخترتك وقدرت

وقدرت تصبر. يا بختك

عليك.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.